0: كادوا جيبوني قبل السبلطان، جي كل بقى عنكو.
1: كينسي
0: هيكتور سلامت، كنا طلطلان كنها ang imong bag-ong Pinoyanan.